0: يما يما جيجت حلو.
1: صار وقت الإعلان.
2: إعلان انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
3: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
4: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أف دراج اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400055. Kalla Taxi. Din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-22.

0: وإلزامية الحجاب وحق اختيار الشريك لكشف حالات الاضطهاد مبكرا. كما يسعى قادة التحالف لدراسة تطبيق هذا الإجراء داخل عيادات رعاية الأمومة والطفولة ومراكز استقبال طالب اللجوء. ويستند التوجه الحكومي الجديد إلى تقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 200,000 طفل يعيشون تحت وطأة القمع بدافع الشرف في السويد. في جانب ليس ببعيد، تلقت الخدمات الاجتماعية بلاغات قلق طالت طفلا واحدا من بين كل 10 أطفال خلال عام 2024. وشهدت هذه البلاغات التي يرد معظمها من جهات رسمية كالشرطة والمدارس، شهدت قفزة كبيرة لتتجاوز 500,000 بلاغ، مسجلة زيادة بلغت 55% خلال السنوات الست الماضية. وعز المدير العام لهيئة الرعاية بيرن إريكسون هذا الارتفاع الملحوظ إلى تسهيل إجراءات التبليغ لحماية الأطفال، متوقعا استمرار هذا التصاعد في المستقبل. سياسيا، أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في السويد اتساع الفجوة لصالح أحزاب المعارضة بفارق تجاوز 7% أمام التحالف الحاكم قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في سبتمبر المقبل. وسجل كل من حزب اليسار وحزب البيئة أعلى مستوياتهما منذ عامين، مستقطبين ناخبين من صفوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي شهد تراجعا ملحوظا في شعبيته. أما في معسكر الحكومة، كان حزب الديمقراطيين المسيحيين الوحيد الذي حقق تقدما بين أحزاب التحالف، بينما استمر حزب الليبراليين في التراجع ليبقى تحت العتبة الانتخابية المطلوبة لدخول البرلمان. وتأتي هذه النتائج قبل أشهر قليلة من الانتخابات المقررة في 13 من سبتمبر القادم، حيث من المقرر أن يبدأ التصويت المبكر للناخبين داخل البلاد في 26 من أغسطس المقبل. إلى جانب آخر، حذرت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستانرغارد من المبالغة في تقدير قوة الاقتصاد الروسي، داعية إلى مواصلة الضغط على موسكو لإجبارها على الانخراط في مفاوضات سلام جادة. وجاءت تصريحات الوزيرة في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث أوضحت أن بيانات سويدية كشفت تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 8%، مكذبة بذلك الادعاءات الروسية بتحقيق نمو اقتصادي ضخم. وتتزامن هذه التصريحات مع استعداد مدينة هلسنبوري لاستضافة اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي يوم الجمعة القادم. ويعد هذا الاجتماع الذي سيشهد مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أول اجتماع كبير للتحالف تستضيفه السويد على أراضيها. بهذا الخبر نأتي لختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 2 336.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسا تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسا تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. والبداية من مدينة مالمو، حيث أنهت البلدية عقد مدرس على خلفية اتهامه بالإشادة بنظام حركة طالبان عبر قنوات تلفزيونية أفغانية. جاء قرار إبعاد المعلم مقابل حصوله على تعويض مالي يعادل راتب 6 أشهر، رغم خلوص التحقيقات الداخلية إلى عدم وجود أي أدلة تثبت نشره لآراء متطرفة أو محاولة التأثير على تلاميذه. كما أكدت التحقيقات التزام المدرس بأداء مهامه الوظيفية دون أي تقصير داخل الفصول المدرسية، إلا أن البلدية فضلت توقيع اتفاقية مخالصة لإنهاء خدماته بشكل نهائي. سياسيا، يتجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي لخوض الانتخابات المقبلة منفردا، مع الانفتاح على التعاون مع أحزاب اليمين التقليدي في حال خسارة تحالف تيدو الحاكم. وتعلن زعيمة الحزب ماجدالينا أندرسون برفقة المتحدث الاقتصادي ميكائيل دامباري اليوم عن تفاصيل هذه الاستراتيجية ورؤيتهما لتشكيل الحكومة المستقبلية. ويسعى الحزب من خلال هذا التوجه إلى إيجاد مساحات عمل مشتركة تؤمن قاعدة برلمانية مستقرة بعيدا عن التحالفات الضيقة. نبقى في الشؤون الانتخابية، حيث أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في السويد اتساع الفجوة لصالح أحزاب المعارضة بفارق تجاوز 7% أمام التحالف الحاكم قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في سبتمبر المقبل. وسجل كل من حزب اليسار وحزب البيئة أعلى مستوياتهما منذ عامين، مستقطبين ناخبين من صفوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي شهد تراجعا ملحوظا في شعبيته. أما في معسكر الحكومة، كان حزب الديمقراطيين المسيحيين الوحيد الذي حقق تقدما بين أحزاب التحالف الحاكم، بينما استمر حزب الليبراليين في التراجع ليبقى تحت العتبة الانتخابية المطلوبة لدخول البرلمان. إلى جانب آخر، يعتزم التحالف الحاكم فرض إجراء مسح لقضايا الشرف داخل المدارس خلال الدورة الانتخابية المقبلة، ويهدف المقترح إلى توجيه أسئلة مباشرة للتلاميذ ضمن إطار الرعاية الصحية المدرسية تتعلق بالرقابة الأسرية وإلزامية الحجاب وحق اختيار الشريك لكشف حالات الاضطهاد مبكرا. كما يسعى قادة التحالف لدراسة تطبيق هذا الإجراء داخل عيادات رعاية الأمومة والطفولة ومراكز استقبال طالبي اللجوء. ويستند التوجه الحكومي الجديد إلى تقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 200,000 طفل يعيشون تحت وطأة القمع بدافع الشرف في السويد. أما نهاية الموجز، حذرت وزيرة الخارجية مريم المرستنرغارد من المبالغة في تقدير قوة الاقتصاد الروسي داعية إلى مواصلة الضغط على موسكو لإجبارها على الانخراط في مفاوضات سلام جادة. وجاءت تصريحات الوزيرة في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث أوضحت أن بيانات سويدية كشفت تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 8% مكذبة بذلك الادعاءات الروسية بتحقيق نمو اقتصادي ضخم. وتتزامن هذه التصريحات مع استعداد مدينة هلسنبوري لاستضافة اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي يوم الجمعة القادم. ويعد هذا الاجتماع الذي يشهد مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أول اجتماع كبير للتحالف تستضيفه السويد على أراضيها. بهذا الخبر نأتي لختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسا تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
5: Back to the music.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: راديو يلا
1: رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. والبداية من مدينة مالمو، حيث أنهت البلدية عقد مدرس على خلفية اتهامه بالإشادة بنظام حركة طالبان عبر قنوات تلفزيونية أفغانية. جاء قرار إبعاد المعلم مقابل حصوله على تعويض مالي يعادل راتب 6 أشهر، رغم خلوص التحقيقات الداخلية إلى عدم وجود أي أدلة تثبت نشره لآراء متطرفة أو محاولة التأثير على تلاميذه. كما أكدت التحقيقات التزام المدرس بأداء مهامه الوظيفية دون أي تقصير داخل الفصول المدرسية، إلا أن البلدية فضلت توقيع اتفاقية مخالصة لإنهاء خدماته بشكل نهائي. سياسيا، يتجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي لخوض الانتخابات المقبلة منفردا، مع الانفتاح على التعاون مع أحزاب اليمين التقليدي في حال خسارة تحالف تيدو الحاكم. وتعلن زعيمة الحزب ماجدالينا أندرسون برفقة المتحدث الاقتصادي ميكائيل دامباري اليوم عن تفاصيل هذه الاستراتيجية ورؤيتهما لتشكيل الحكومة المستقبلية. ويسعى الحزب من خلال هذا التوجه إلى إيجاد مساحات عمل مشتركة تؤمن قاعدة برلمانية مستقرة بعيدا عن التحالفات الضيقة. نبقى في الشؤون الانتخابية، حيث أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في السويد اتساع الفجوة لصالح أحزاب المعارضة بفارق تجاوز 7% أمام التحالف الحاكم قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في سبتمبر المقبل. وسجل كل من حزب اليسار وحزب البيئة أعلى مستوياتهما منذ عامين، مستقطبين ناخبين من صفوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي شهد تراجعا ملحوظا في شعبيته. أما في معسكر الحكومة، كان حزب الديمقراطيين المسيحيين الوحيد الذي حقق تقدما بين أحزاب التحالف الحاكم، بينما استمر حزب الليبراليين في التراجع ليبقى تحت العتبة الانتخابية المطلوبة لدخول البرلمان. إلى جانب آخر، يعتزم التحالف الحاكم فرض إجراء مسح لقضايا الشرف داخل المدارس خلال الدورة الانتخابية المقبلة، ويهدف المقترح إلى توجيه أسئلة مباشرة للتلاميذ ضمن إطار الرعاية الصحية المدرسية تتعلق بالرقابة الأسرية وإلزامية الحجاب وحق اختيار الشريك لكشف حالات الاضطهاد مبكرا. كما يسعى قادة التحالف لدراسة تطبيق هذا الإجراء داخل عيادات رعاية الأمومة والطفولة ومراكز استقبال طالبي اللجوء. ويستند التوجه الحكومي الجديد إلى تقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 200,000 طفل يعيشون تحت وطأة القمع بدافع الشرف في السويد. أما نهاية الموجز، حذرت وزيرة الخارجية مريم المرستنرغارد من المبالغة في تقدير قوة الاقتصاد الروسي داعية إلى مواصلة الضغط على موسكو لإجبارها على الانخراط في مفاوضات سلام جادة. وجاءت تصريحات الوزيرة في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث أوضحت أن بيانات سويدية كشفت تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 8% مكذبة بذلك الادعاءات الروسية بتحقيق نمو اقتصادي ضخم. وتتزامن هذه التصريحات مع استعداد مدينة هلسنبوري لاستضافة اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي يوم الجمعة القادم. ويعد هذا الاجتماع الذي يشهد مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أول اجتماع كبير للتحالف تستضيفه السويد على أراضيها. بهذا الخبر نأتي لختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: وبعدنا على الوعد مع مجموعة من أجمل وأحدث الأغاني العربية رح ترافقكم لمدة ساعة كاملة. لا تروح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة.

0: ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شيء لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة، ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد، أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

هي الفريقة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

0: يلا أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هوا راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. والبداية من مدينة مالمو، حيث أنهت البلدية عقد مدرس على خلفية اتهامه بالإشادة بنظام حركة طالبان عبر قنوات تلفزيونية أفغانية. جاء قرار إبعاد المعلم مقابل حصوله على تعويض مالي يعادل راتب 6 أشهر، رغم خلوص التحقيقات الداخلية إلى عدم وجود أي أدلة.

0: شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة، ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد، أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. ألماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
1: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني.